كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بطل بطل بط

0: كان بزم مين كاش تطف تلها قد ما بتكبر قد ما بتكبر فش غير الله كبير ولك فش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر بصل اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار
0: كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين

تمشي بناتكو ما بنيتش بيتلا بس بنيت بلادنا بس معشش تحكو ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرف في حرف في حرف في حرف في المنطقة سواري غزة تسال انترتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندردكا وهي كل القصة عبعضة طلعت تنحل بدقيقة خال لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها.